0: تموز 2006
1: جويليه 2006 سكوند غير دو ليبون
0: حرب لبنان الثانيه
1: لارمي اسرائيليان انفاهي لو سود دو ليبون سبتمبر 2024 جينوسيد ا غزة لارمي اسرائيليان انفاهي لو سود دو ليبون

0: بغيبتك نزل الشقي ومطلعي على
1: الباب.
2: قال هاي مش ريا هذا مكتوب. هي اوت كل حاطط على الكنبه فكر ريا بتطلع هيك بايدي انا سبع ريا صح
0: في
2: هو
1: في مجرود حديد
0: ولا عم بيصلوا
3: نسرين؟
1: لا
3: المجرود اللي عندنا حديد على خليك جيبيه معك